شرطة عينه بتجنن طلبت وده قال لي حنن اللي شرطة عينه بتجنن طلبت نظرة قال لي حنن يجنن يحنن يجنن يحنن يجنن يجنن يجنن بتجنن شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن تجنن يحنن تجنن يحنن.

0: هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولا الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هو هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولا الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هو كده هو كده هو كده هو وكده كده كده كده كده كده كده الله يسامحك يا اللي بالي
1: على مهلك حبني على مهلك انا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك انا زيك روحي بتندهلك انا راسي اهوى من الناس لكن بص عيني بتندهلك على مهلك سوق على مهلك ستوب ستوب ستوب ستوب فرام حبني على مهلك انا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك انا زيك روحي بتندهلك انا راسي اهوى من ناسي لكن بص عيني بتندهلك على مهلك استوب استوب استوب استوب فرام على مين يا ابني بتلعب على مين هتعمل مشاكل على مين يا حبيبي هتلعب ومع مين هتعمل مشاكل طب ما احنا برضو بنلعب على عقلة وعشان أكل
0: لا لا ما فيناش من الغيرة أصل الغيرة في الحب خطيرة ولا لا لا ما فيناش من الغيرة دي أصل الغيرة في الحب خطيرة انساها يا روح انساها واشطبها بالتباشير نو نو ما

0: ابطله يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه ابصله يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه الصبح بدله والعصر بدله ما تقولي ناويلي على ايه ابصله يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه ابصله يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه الصبح بدله والعصر بدله الا قولي ناويلي على
1: مش غريبة ومش غريبة لو تفكر يمكن ناس

أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي.

خديني إذا عدت يوما وشاح لحدبك وغط عظامي بعشبي تعمدا من ظهر كعبك وشدت وثاقي بخصلة شعري بخيطي يلوح في ديال توبك عساني أصير إلها أصير.

لا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك ولا تجيك